واجيكم سوا هاجونا وان شكاغا بيت ماجون جيسا يا نمشي جيسا يا نيشتا نو بيغو تسا جيسا يا سو اي كاجيك شبنانوش بيسم نيسو تشم داتن نومي نيشتا نو غدو سيتس نا ريجي شوتس داسون وماك جيتس ماجون شكاغ هاجوي بس ايزيد واويت مادوش كان يتشوي ابن بايت داغنوكو هيتو داغنوكو ناناكو هيتاون سويت سيتم هيغيغ جيماك جيسا جيسا يا جيغنو اب داغنوش يماغاي نناخو كيه دباج مون كيه مدوو دباج مون كيه نكمون هكنيو جيه بيهتم كيه ماغ جيه ديهتاك جيه جيسوك كيه ماغاي وهيزك بيهتوانو اجيهم هي غاي بول غول اي اغتوت منشريال غاي تات اكو هي اغيو جيه دبادو تكيه وي جيه ويهتي كيه داندكو جيه سبوي جيه نيو غاي دابس ماغنوت كيه تنهاو هشنسكو كيه جيبويو ديه تات غيو دي ساونت كيه ماغاي هي لاستاج ميتم جاي كاتغوري جاب مختانو ايش جاو ده هاي وده كيا وينيان دم ده هو تشيت جاو واس اون بيس وده هاي وداس كا دو ستيج جاي انيو كيا ايه اپخشي تاگ نو كوكا اپخشي تكون جيگا دب سماغ نو دو جاي نيان دم ده وده داو نوش جاي جي جيتو نيگو نيو انت كيا وچو ايش حاگ نو دو اتاب سماغ نو دو هكو نيو جي بيتو ايو جي بيت دباج مشتود اگر جيتت مگا ونشكاكو